ولا إذا هو إلى حي يا أدم لا إما هو بس أدم بودد ولا وإذا دم دم لا إيه أنا لي بودد تابلا ده ولا إذا هو هي أهين لا أبي بدو بدو ولا بودد ولا وإذا دم دم إيه أنا لي بودد تابلا يا أدم لا إما هو بس أدم بودد ولا وإذا دم دم إيه أنا لي بودد تابلا

ولا وايد ذا بيدا ولا ايها ولا وايد ذا بلا تاهي ولا ايده هو هو هو هي وين العكس.